حد الكلب تمامات زي أمانو أمينا بس زر عندي فمنا تبدا تينو سدرنا سلام سئنا جزانا سموا خيلو دمنا عدو ولا نقل غنبينا حدا تفيد

سمعتنا انتاي انت تبهلومي زي سكورم زي بل ناي بيت صحفت زينا سلف ديموكراسيز بيرترا حتتا نلوم حاموس سلاسة حملة التشن اسران شدشتن نم ببولكم مكففال افريكا زعلمة برلين كونفرنس حدار شنشون منتميتن سمانيان أربعتن لكاتي دماش شنشون منتميتن سمانيان حموشتن أبكتما برلين تخايدو طلقوهو دمانتي أمونغو هاقراتي أوروبا بزعبان أفريكا تخافا في الكامحة الزنبرة وددرن متفنانن نمفتح نيرو تساتفتي نايتي كونفرنس ناي فرنسا جرمنن عباي بريطانيان وسيخكا أسرتوت شعات لوخات هاقرات نيروم تساتفتي أبزي كونفرنس زيان إغالي إتيان إغالي أكو أنت زي تبها هالو نافريكا بغمي كم سقا وقزي كم زكافلوا حافش هاوي مرداد إمدى باوطيوم وزغلو خقبرن كلو تساتفو نايتوم وان ناتات أفريكا ويان أي نبرن أبقمتون أي آتون مسرتاوي علاما نايتي ورار تفطراوي هابتن قلبتن أفريكا ممزمازيو نيرو كالئتي كونفرنس زلع على قمت زهابو نايتن أفريكا وريرن زحزا هاقرات أوروبا نقداوي نت أنت مخبار مبر نسب أونت قمت زهابي نبرن برلين كونفرنس أوروبا وربحا كرقاقص انكلو نمثلنا تالالوان أفريقاويان جنازهابو قمت أي نبرن بزي مسرتا مجمريا مبل عسرا كفل زمن بزي كاباتس أب إزغوط سرا درقا كلن هاقرات أفريقا أب أوروباوي مقزاتي وديغن بشنشم منتميتن سبعان عسرت خميتز نبر مقزاتي أوروبا أب أفريقا بشحن تشعات تميتن أربعان حدن ناب تسعة كميت عريقو بمن صرزي ورشا كونفرنس برلين عزيز التحلالخن اب تاريخ مقزات الزير سعالو تاو بسلاز قدفني نافريقان هزبانكا ناب تخصاب لومي سمبراتو زيت اف اس زير سع مرير مزمزان مسح حباتن زيتوي نيرترا أبز ملكت كم مغز التانايتي شحن شمون تميتن سسان تشعاتن بحانتي تاليوي كوبانيا أب كبابي عسب زت انحي مس مقزا نيشتو مريت زت حاحز مس فحفاح تدميرو إتاليا سلتاون سلحتاون قعزو ختكايد مس انحت بشحن شمون تميتن تسعان كوم وصيت سممع برلين كونفرنس نيرترا وريرا حيزا مزيلومي حيزا توزلا كرطا افدق بحرن دواتا مسقروا بتاها قراتن كم حانتي قزعتا ام براق افريقاوي بوقعي اوجت ايطاليا ام براق افريقا نيرترا بمقزع سلزي عقبت بشنشو منتميتن تسعان شدشتن نيتيوبيا خم كالعيت قزعات كدقما أب عدوى وقه كفيتا نتوخوني بنقص منالك داقماوي بزمن راح حيلي إتيوبيا سلز تسعرت نابتا قديما زحزت تا قزعاتا إرترا تملست إتيوبيا ويانكا هاقروم كابورار إتاليا أدحينو من عوتا سنبيلو من نابزمت قواتهم السنبر نابتا زيناتهم إرترا أيتما تطورون زي إرترا همها قردواتا زد حنصت قلو تاريخاوي مقزعتاو مسرح أب أزد تدرتا زيكوني أكال تمكرو كلن هاقرات أفريقايو زيخا بتي بشحن تشعات تميتن سان سلستن أب أدي سببا زد تمسرتا ودب حدنت أفريقا دحر زمن مقزعتي دوبات هاقرات أفريقا كما يوسن زبل حطون مملاس بشعنت شعات ميتن سسان أربعتن أب كايرو بزت طغو دكلاريشن نتي أوروباويان قزاتي بزت عموم زحنت أصوى دوبات مقيار
ناب زي وصوة عزقتي كو دقوم كم زخل سلزي تردو مقزعتاوي دوبات كم زلو نكبرو إيلوم وسينوم لومي مرحتي إثيوبيا زلعلو زلو موغوت نستيبتي اوان زنبرة قدي مراحي إثيوبيا هايصي هايل سلاسين كرين كله دراتو زحلفاتم كحتن سسعن كساب كندي مستاريخوم كم زرات ام مردا عيس اقمن بخل التاقم باتشعي شمون تميتن سمانيان تشعاتن عمون غونو قس ايتيوبيا من اليك داقماون ايطاليان عبوش عاليز تختمن ارتراحم هاقر افلوت ازهابي نايسن ناي قربتن ناس ممع تماسا سالي تحستوز نبورو سممع اديس ابابا اسران شدشتن تقمتي شهن شمون تميتن تسعان شدشتن كومو دما دوبات كلتين هاقرات ناي من اتصار سممعات شهن تشاعة تميتن شهن تشاعة تميتن كلتن شهن تشاعة تميتن شمون تن كو سخوان كلو ارترايخون بحرا ناي اتيوبيا نيرو زبها الهبس كدس ميزان زي وهابا مسمارو زي ساحة عبدان مخانو رؤيو زوم تاريخاوي حق تاتزياتهم اب عالم لخاوي مدرخ تقبال النت كمزل لوم نمر رقاق اب كالي سفيح زرزر كي اتخا نظوم زتتغسو علاتن سممعاتن مسرت بمقبار بزت تبسح سمم الجرس بكمشن دوب ارتران اتيوبيان زتوسن قيادن نايمو داتن بيينغنا دما بسنك معتتاي مرحتي إثيوبيان أكوي قرحي قجله قدفن نايمو داتا ملكو زي حازي مذكار أقداسي نزي كل ريخا كم زي رأخا بموخان تعميت كا نايمو قياي هرفان مرحتي بلسقنا ترقمو انتاي موخانو نير تراويان تراي زي كوني نعبرة سيب علومون زي قررم كوينو زلويو عالم لخاوي حقتاتن ببقزيو بمراحت إثيوبيا زد تخطمو سممعاتن زنقعكا قد أبايس لز عبايبا هزبايس لز بزحي ناقل قلوت ودب زخف لواقاس لز نهاري زبلو عبارة مخنياتات نازر زركا زينات كامريتن بحرن تزي وسطكو مبال مرأيا التبلون بر زبهالكا زي مستوعال حماق بحري كان مخان حاليفو كالي كخوين ايك إلن ريفرندوم إرترا جينا قدمي مجمار ناي سلاسة عمتات قالسي مينتنس عنات زنبرا حاساب أبقزي قالسي كم سلاماوي مفتحي زغرب زنبرا أبدروود كالدرقي أبلندن توسنة أبنا عسران شمونتن سنة شهند شعة تميتن تسعان حادن كونفرنس إثيوبياويان أب أديس أبازت تلعلي بافلوطون نايك أربات عزابنتن ودب حبرات هاقراتن زملكوتوم تكالاتن زت خايدن وصيئتو زت صدقنيو زي ريفرندوم ناي إرترا هاقرنت زفت إرن حدش دوب زحنس أسن زي كوني نايتا وصيئت مقزا

خبركم سمعتنا هلوم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كسابنا الرغب دحنك النيو النابلنا بزات سعب مزيكان السنابتكم سنة كناي

بحري سعر كيون ارحمت خطري سعر كيون ارحمت خطري سعر كيون ارحمت خطري انا غحلف من قدام نموت وقصع سعونا وسده يوني